0: وانجسر تيغون قارات يوم مركن تيغون قام سمبيكي هنا 14 يورش.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.